رأيته وافدا بين أسراره أي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يملأ الجذوع تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران ألحانا حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته إنه حجر ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد قد تناقرت أمام دفع المركبات لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات تلولب الرمل عميق لكنه يأتي مع العواصف الحجرية هاجس في دوران الأرض هاجس في حدود البحر ساقط بين العناصر والنسيان قامة تتسع للطيور والفضاء من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومه

0: سمو الأزم نبيلة فذاتك أنت السعيد ثقيلا بين الحرائق والينابيع ذلك الجسد الفلتان عبر الجريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار قرع واحد أو موت أو يقظة بكل هتاف جرف كالأسلحة يحدد حركاتك كأنما سوف ترفع سياجا للماء
1: E abbiamo aperto la terza ed ultima parte di Afternoon Tunes con un gruppo che sarà dal vivo al primo lunedì di giugno al Locomotive, ovvero da Beirut i libanesi Sanam. Non vedo l'ora di vederli. Il nome di questa... Ah, c'è la traduzione in inglese. Andiamo a vedere perché il titolo... He who stabs death, chi pugnala a morte, e diciamo un po' alla massimo volume in arabo se vogliamo questa canzone, comunque sì, lunedì veramente concerto da non perdere. E passiamo a un altro gruppo sempre di Beirut, loro hanno un genere diciamo più improntato alla maniera occidentale, se vogliamo cantano in inglese, più sonorità shoegaze, niente male, scoperti grazie sempre al mitico Bandcamp che mi tiene spesso sul pezzo, si chiamano Postcards, l'album Ripe dell'anno scorso e questa è la loro Poison.